0: طيبه نبدا بوجهك من المريض اللي بديكم اجره ولا نرازي اجري واجري
1: سوي بلارا
0: تراش دلتا تشبو كارمي
1: بلارا درزاب جسم ميستل ايدي لكس كاري باتي داي
0: دتسي شكاري باتي داي طول اورز بيتي ركلا
1: نا الا نيم سات بكيجي
0: خا خا ود نيول چه داتس دول رسم دي استل چه داسي ورته خوشاله
1: او خودر ته خوشاله يم يا بيتم